المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم

صلى الله عليه وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المعتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل القصى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أربع ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى رسلنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى ووصوله وبروحهم، ثم إلى رسلنا الإمام المسلم العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ووصوله وبروحهم وجميع سادنا الأبي العلوي، ثم إلى أربع ساداتنا الجلد المصطفى الراسي أجمعين ووصوله وبروحهم، ثم إلى رسلنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدين ووصوله وبروحهم، ثم إلى أربع جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض ومغاربها ووصولهم وبروحهم، أن الله يدرجات من الجنة كثر مثوباتهم وضائب سنتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بهم ويتم يوم مددهم ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم بدين الدنيا والآخرة، ثم إلى رسلنا صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصوله وبروحهم، ثم إلى أربع كافة عباد الله الصالحين والدنا مشايخنا بالدين ذوي الحقوق علينا وأمواتنا في هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أمهات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشمر اللهم بما شملهم على الهدى ويتب على سبيلهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمنذر المعتد من قريب وبعيد يلقي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويطيق ويسأل منا منكم سوء أهلهم ويرضي الله ورسوله يفتح علينا فضوء العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، الله يصيبهم بالسلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوتارهم سالمين غانمين محمودين مرزوقين.

ورضاك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

أكثروا فيه الدعاء، فأكثروا الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Posisi terdekat antara seorang hamba